0: Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, alhamdulillah di malam hari ini Allah turunkan rahmat berupa hujan untuk mengiringi sekaligus mendampingi kita untuk meniti hidayah dengan cara talabul ilmi, karena hidayah itu hanya bisa dirawat dengan dua hal. Yang pertama talabul ilmi, yang kedua minta sama Allah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi tidak semua ilmu membuahkan hidayah. Buktinya banyak orang lulusan umul qura yang akhirnya tersesat. Lulusan Jami'ah Madinah juga tersesat. Bahkan tinggal hampir 50 tahun di Mekah malah menjadi tokoh sesat. Clear? Makanya enggak perlu bangga, apalagi membanggakan tokohnya. Kiai saya itu Mas tinggal di Mekah 15 tahun. Ya. Yeah. Ngurusi catering. Ya. Yeah. Hadis ngontok, pendeta banyak yang hafal hadis. Quran hafal, pastor banyak yang hafal Al-Quran. Inilah yang ada air yang panas enggak ya, Pak? Saya betul-betul tersiksa dua hari. Habis suara saya. Jadi, ihdinas sirat.